ونسو عين يدوه بتبوه كنغمي اتواي اي بكو ننتقو تواي بكو برمبان ملون ترام نوا سبوان غارن يان رسا انونتوان datairito pamungkalwa sa kunuang ngalangkang nyalai dua nuntuang datairito ye pamungkal nangaluban bra